اسكن مغناص جهت شور دي شيش عم الله نحول مي بوست اخ اسبوخ لوغ مي هو جانغ لي اخ